0: Gimana waktu itu? على حال صعب ومصعب وتزعيد يا ويش
1: Roger, now reporting negative heart problems at JOH.